بنفوت من بيت تطلع من بيت تفسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عنا صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصروا الهوليدين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني